0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Selman Ağa'yı telefonla arayarak taziye ve başsağlığı dileklerini iletti. Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mehmet Selman Ağa'ya telefonla başsağlığı dileklerini iletti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yayımladıkları taziye mesajında Kerkük Valisi'ne başsağlığı diledi. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Divan Meclisi Başkanı Ümit Sabah, Kerkük Valisi Ağa'ya taziye mesajı iletti. Azım Koalisyonu Başkanı Müsenne Samarray, Siyade Koalisyonu Başkanı Sermet El Hançer ve Babiliyun Hareketi Başkanı Reyyan El Keldani, Kerkük Valisi Ağa'nın babasının vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Ulusal Devlet Güçleri Koalisyonu Başkanı Ammar El Hekim, cihat fetvasının terörle mücadelede temel bir dayanak olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Gross'la yaptığı telefon görüşmesinde Irak'ın savaşın genişlemesine karşı olduğunu belirtti. İçişleri Bakanlığı, Kerkük'te akaryakıt istasyonunda bir personelin vatandaşla yaşadığı olay nedeniyle soruşturma başlattı. Bağdat polisi soygun yapan bir şüpheliyi yakaladı. Güvenlik güçleri Basra'nın kuzeyindeki uzak bir bölgede genç bir erkeğin cesedini buldu. Lübnan Hizbullah'ı, Güney Lübnan'da İsrail hedeflerine 15 saldırı düzenlendi açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, ABD ile yapılacak mütabakat savaşın tüm cephelerde sona ermesini içeriyor açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Sözcüsü, İslamabad mütabakatı savaşın sona ermesine odaklanıyor, dedi. Amerika Merkez Komutanlığı, İran limanlarına yönelik abluka sürüyor açıklamasını yaptı. Ukrayna'nın Tımaryuk bölgesinde düzenlenen İHA saldırısında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Amerika'nın Teksas eyaletinde silahlı saldırı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Değerli dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haberlerin sonuna geldik. Yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: El Akhbar min Radyo Türkmen FM El Fadaiyye. أداء صلاة الميت على روح الفقيد سمعانكا عنغا والد رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعانغا في العاصمة التركية أنقرة. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يقدم التعازي لرئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعانغا بوفاة والده. رئيس حزب الحركة القومية التركي دولة بغتشالي يتصل هاتفيا برئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعانغا ويقدم التعازي والمواساة بوفاة والده. وزير الدفاع التركي يشار جولار يتصل هاتفيا برئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعانغا ويقدم التعازي والمواساة بوفاة والده. نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي كرشات زورلو ورئيس حزب الاتحاد الكبير التركي مصطفى دستجي ورئيس حزب المستقبل التركي أحمد داود أوغلو يقدمون التعازي لرئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعانغا بوفاة والده. رئيس إقليم شمال العراق نيتشرفان البرزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور البرزاني ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أميد صباح يقدمون التعازي لرئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعانغا بوفاة والده. رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي ورئيس تحالف السيادة سرمد الخنجر ورئيس حركة بابليون ريان الكلداني يقدمون التعازي لرئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعانغا بوفاة والده. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يثمن الموقف الحكيم للمرجعية الرشيدة في ذكرى صدور فتوى الجهاد الكفائي ويستذكر تضحيات الشهداء من أجل تراب الوطن. رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم يؤكد أن فتوى الجهاد الكفائي شكلت ركيزة أساسية بوقف تمدد الإرهاب واستعادة التوازن. وزير الخارجية فؤاد حسين يؤكد خلال اتصال هاتفي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي على موقف العراق الثابت الرافض لتوسيع رقعة الحرب. النائب أحمد الشمري يكشف عن ملف فساد يتعلق بعقود خزانات نفط مبينا أن قيمة التعاقد بلغت 7 مليارات دينار. الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية يوجه بتشكيل مجلس تحقيقي وإداء أحد المنتسبين في محافظة كركوك التوقيف على خلفية قيامه بالتجاوز على أحد المواطنين داخل إحدى محطات الوقود. مديرية الاستخبارات العسكرية تطيح المكنة بأبو مصعب مسؤول الكفالات فيما يعرف بولاية الفرات بمحافظة الأنبار. قيادة شرطة بغداد الكرخ تلقي القبض على متهم متخصص بسرقة مندوبي التوصيل في جانب الكرخ. القوات الأمنية تعثر على جثة شاب في إحدى المناطق النائية بقضاء الصادق شمالي محافظة البصرة. حزب الله اللبناني يعلن تنفيذ 15 هجوما على أهداف للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان. إصابة مسعفين اثنين جراء غارة إسرائيلية استهدفت نقطة للدفاع المدني في بلدة سلعة بقضاء صور جنوبي لبنان. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يؤكد أن المذكرة المزمع توقيعها مع واشنطن تتضمن إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي يؤكد أن مذكرة تفاهم إسلام أباد تركز على إنهاء الحرب في هذه المرحلة دون مناقشة الملف النووي. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يؤكد أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى النص النهائي لاتفاق السلام. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد مواصلتها على فرض الحصار على الموانئ الإيرانية بقوة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط مسيرات إيرانية حاولت مهاجمة سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز. مقتل شخص وإصابة 3 آخرين إثر هجوم شنته طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة تيميروك الروسية. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قوة الدفاع الجوي دمر 231 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق مناطق روسية عدة. مقتل شخص وإصابة آخرين جراء إطلاق نار من قبل مسلح داخل منطقة صناعية قرب شارع ويست وول في ولاية تكساس الأمريكية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

0: farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın. Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Irak Esas Koalisyonu Başkanı Muhsin El Mendelavi, Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'ya babasının vefatı nedeniyle taziyelerini iletti. Irak Türkmenleri İslami Birliği, Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'ya babasının vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerini sundu. Başbakan Ali Zeydi, elektrik ve yakıt dosyalarına ilişkin çeşitli kararlar alırken tarım ürünleriyle ilgili bir yasada değişiklik yaptı. Bir kaynak, Başbakan Ali Zeydi'nin gelecek ay Washington'a gerçekleştireceği ziyarette, başta Irak'taki Amerikan askeri varlığının geleceği olmak üzere birçok önemli siyasi ve güvenlik dosyasını ele alacağını belirtti. Asay Behli El Hak Hareketi Genel Sekreteri Kaysel Hazeli ile eski Başbakan Muhammed Şia Es-Sudani, siyasi istikrarın güçlendirilmesi ve ulusal uzlaşının pekiştirilmesinin önemini vurguladı. Kanun Devleti Koalisyonu Milletvekili İmran Kerkuş, Kanun Devleti Koalisyonu'nun Ali Zeydi hükümetindeki bakan adaylarında herhangi bir değişiklik yapmadığını açıkladı. KDP Başkanı Mesut Barzani, Zeydi hükümetine ve reform adımlarına tam destek verdiğini ifade etti. Elektrik Bakanlığı, Irak'taki mevcut elektrik üretiminin yaklaşık 22 bin megawatt seviyesinde olduğunu belirterek, ulusal elektrik sisteminin istikrarını koruma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Hükümet kaynağı, Amerika'nın Irak özel temsilcisi Tom Barrack'ın siyasi ve güvenlik dosyalarını görüşmek üzere Bağdat ve Kuzey Irak bölgesini ziyaret edeceğini bildirdi. Güvenlik kaynakları, Kerkük'ün güneyindeki Beşir nahiyesi çevresinde terörle mücadele birimi tarafından gerçekleştirilen kapsamlı operasyonda DAEŞ mensubu iki teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Suriye'nin kuzeyinde Halep-Münbiç yolu üzerinde seyir halindeki bir petrol tankeri kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Olayda tankerde maddi hasar meydana geldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3756'ya, yaralı sayısının ise 11.632'ye yükseldiğini açıkladı. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran limanlarına yönelik ablukanın başlamasından bu yana 141 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 9 geminin ise faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس ائتلاف الأساس العراقي محسن المندلاوي يقدم التعازي لرئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعنغا بوفاة والده. الاتحاد الإسلامي لتركمان العراقي يقدم خالص التعازي لرئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعنغا بوفاة والده. رئيس الوزراء علي الزيدي يتخذ قرارات عدة تخص ملفات الكهرباء والوقود إلى جانب تعديل قانون يخص المواد الزراعية. رئيس الوزراء علي الزيدي سيبحث خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن الشهر المقبل عددا من الملفات السياسية والأمنية المهمة، في مقدمتها مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق. الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي ورئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني يؤكدان على أهمية تعزيز الاستقرار السياسي وترسيخ التفاهم الوطني. عضو ائتلاف دولة القانون عمران كركوش يؤكد أن ائتلاف دولة القانون لم يقم بعملية استبدال مرشحه للكابينة الوزارية في حكومة علي الزيدي. رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني يؤكد دعمه الكامل لحكومة الزيدي والخطوات الإصلاحية. وزارة الكهرباء تؤكد أن توليد الحالي للطاقة الكهربائية في العراق يبلغ نحو 22 ألف ميجاوات، مؤكدة استمرار جهودها للحفاظ على استقرار المنظومة الوطنية. المبعوث الأمريكي إلى العراق توم باراك سيزور بغداد وإقليم شمال العراق لبحث ملفات سياسية وأمنية. مصدر أمني يعلن عن مقتل 2 من إرهابي داعش جراء عملية عسكرية شاملة لجهاز مكافحة الإرهاب في أطراف ناحية بشير جنوب محافظة كركوك. صهريج نفط تتعرض لإطلاق نار واعتداء مسلح من قبل مجهولين أثناء مروره على طريق حلب منبج شمال سوريا، ما أدى إلى أضرار مادية في الشاحنة. وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية المستمرة على البلاد إلى 3756 قتيلا و 11632 مصابا. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد عن تحول مسار 141 سفينة تجارية وتعطيل 9 آخرين منذ بدء الحصار على موانئ إيران. تحطم مقاتلة عسكرية من طراز FA-18 تابعة لسلاح مشاة البحرية في واشنطن. إصابة شخصين إثر إطلاق نار في مركز هايود التجاري في مدينة غرينفيل بولاية كارولاينا الجنوبية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية.
3: يا حلو، انت تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın. Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Irak Esas Koalisyonu Başkanı Muhsin El-Mendelavi, Irak-Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'ya babasının vefatı nedeniyle taziyelerini iletti. Irak Türkmenleri İslami Birliği, Irak-Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'ya babasının vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerini sundu. Başbakan Ali Zeydi, elektrik ve yakıt dosyalarına ilişkin çeşitli kararlar alırken tarım ürünleriyle ilgili bir yasada değişiklik yaptı. Bir kaynak, Başbakan Ali Zeydi'nin gelecek ay Washington'a gerçekleştireceği ziyarette, başta Irak'taki Amerikan askeri varlığının geleceği olmak üzere birçok önemli siyasi ve güvenlik dosyasını ele alacağını belirtti. Asay Behli El-Hak Hareketi Genel Sekreteri Kaysel Hazeli ile eski Başbakan Muhammed Şia Es-Sudani, siyasi istikrarın güçlendirilmesi ve ulusal uzlaşının pekiştirilmesinin önemini vurguladı. Kanun Devleti Koalisyonu Milletvekili İmran Kerkuş, Kanun Devleti Koalisyonu'nun Ali Zeydi hükümetindeki bakan adaylarında herhangi bir değişiklik yapmadığını açıkladı. KDP Başkanı Mesut Barzani, Zeydi hükümetine ve reform adımlarına tam destek verdiğini ifade etti. Elektrik Bakanlığı, Irak'taki mevcut elektrik üretiminin yaklaşık 22 bin megawatt seviyesinde olduğunu belirterek, ulusal elektrik sisteminin istikrarını koruma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Hükümet kaynağı, Amerika'nın Irak özel temsilcisi Tom Barrack'ın siyasi ve güvenlik dosyalarını görüşmek üzere Bağdat ve Kuzey Irak bölgesini ziyaret edeceğini bildirdi. Güvenlik kaynakları, Kerkük'ün güneyindeki Beşir nahiyesi çevresinde terörle mücadele birimi tarafından gerçekleştirilen kapsamlı operasyonda DAEŞ mensubu iki teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Suriye'nin kuzeyinde Halep-Münbiç yolu üzerinde seyir halindeki bir petrol tankeri kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Olayda tankerde maddi hasar meydana geldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3756'ya, yaralı sayısının ise 11.632'ye yükseldiğini açıkladı. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran limanlarına yönelik ablukanın başlamasından bu yana 141 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 9 geminin ise faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس ائتلاف الأساس العراقي محسن المندلاوي يقدم التعازي لرئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعان أغا بوفاة والده. الاتحاد الإسلامي لتركمان العراقي يقدم خالص التعازي لرئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعان أغا بوفاة والده. رئيس الوزراء علي الزيدي يتخذ قرارات عدة تخص ملفات الكهرباء والوقود إلى جانب تعديل قانون يخص المواد الزراعية. رئيس الوزراء علي الزيدي سيبحث خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن الشهر المقبل عددا من الملفات السياسية والأمنية المهمة، في مقدمتها مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق. الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي ورئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني يؤكدان على أهمية تعزيز الاستقرار السياسي وترسيخ التفاهم الوطني. عضو ائتلاف دولة القانون عمران كركوش يؤكد أن ائتلاف دولة القانون لم يقم بعملية استبدال مرشحه للكابينة الوزارية في حكومة علي الزيدي. رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني يؤكد دعمه الكامل لحكومة الزيدي والخطوات الإصلاحية. وزارة الكهرباء تؤكد أن توليد الحالي للطاقة الكهربائية في العراق يبلغ نحو 22 ألف ميجاوات، مؤكدة استمرار جهودها للحفاظ على استقرار المنظومة الوطنية. المبعوث الأمريكي إلى العراق توم باراك سيزور بغداد وإقليم شمال العراق لبحث ملفات سياسية وأمنية. مصدر أمني يعلن عن مقتل 2 من إرهابي داعش جراء عملية عسكرية شاملة لجهاز مكافحة الإرهاب في أطراف ناحية بشير جنوب محافظة كركوك. صهريج نفط تتعرض لإطلاق نار واعتداء مسلح من قبل مجهولين أثناء مروره على طريق حلب منبج شمال سوريا، ما أدى إلى أضرار مادية في الشاحنة. وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية المستمرة على البلاد إلى 3756 قتيلا و 11632 مصابا. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد عن تحول مسار 141 سفينة تجارية وتعطيل 9 آخرين منذ بدء الحصار على موانئ إيران. تحطم مقاتلة عسكرية من طراز FA-18 تابعة لسلاح مشاة البحرية في واشنطن. إصابة شخصين إثر إطلاق نار في مركز هايود التجاري في مدينة غرينفيل بولاية كارولاينا الجنوبية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية.
3: يا حلو نبتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة نخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.